ولادي السلام عليكم. كنا يركوي كنا يركوي الله نين محمد لنن هو كوي أم الجوب يركوي نسا ورحلة بين ترك وصاب بكرة الجمعة سوري الجمعة.

تنقام هيك تقوم قام منك بداري سيني برنا والله نموت أنا اسم محمد سيد محمد سنقنا محمد محمد محمد لله محمد تاتا محمد ويو محمد بعد ما تحمل